الجميز الذي أنقض ظهرا ورفعنا لك ذكرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت.